0: يعني لو بسيتيت هاري سنبات انا يعني نخي مبيرتك اما لو هوبا ينو لو بسيو لا مي مهاكن بي خا موتورك تو مير الى لما من بيتسوني ولو هتي لا كتي هاكن
1: هابي بيرثدي هاري اما لو سيلس سنوبال ولو هتي رتك كيفن دقيا بك Anikano uhala tau tere hoyawutit. Binasu biro kiu khayangi mat. Kevin Dakhebik. Anikamnu uhala tau tere relik. Ala anikaminu. Wellness program. Ku suhat siti tisut. Nihit si vitama. Miksu titsi atalangalik mayuit. Materials are tut ammalo patterns. Aigo matoro with building 562. 1/3 ng to papire lang ayot. 4/3 ng mo tikil logo. Ano yung isiat nilagay ko? Pinustingi utit sa kata mata. So hat si titsisut ulumi. 1/3 to 4/30. So hat si rito. Rumarovit ayro na lang ayotit. Building 562 mo.